0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
2: Mutiara Hadis.

في التقدم لأنه قاعد بيسكتوا قالوا له وعليه أبو قد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرة والي لكي لكي يعني الوالي بني فرنفوان أنا فرنفوان تقع فرنفوان أبي فرنفوان هنا كان فرنفوان فتك لا تقر الله أبو قد النبي إن جاءكم إذا جاءكم فلو داتكم فلكم من ترضون دينه كم سنان كفر الدين أجامانه senang kamu kepada agamanya waktu lukam yang kedua baru akhlaknya budi pekerti etika moralnya yang pertama ditengok agamanya idha ja'akum kalau datang kepada kamu mantar lomna yang kamu suka kamu rida dinahu agama.